تاهه چنان قرص بره شويه غريبه ما ردنا نقول خليهم يقولون ما في غريبنا ولا نقبل نخون اصلا نعطر ما ولا نقدر ننسى تاريخنا تاريخنا اربي انه اشداد من لا منا ولا من هناك قسمتنا انكسر قلوبنا مقسمه شي خلينا نقبل احنا هيجي وضعيه مثل ما هي لازم

نشوف رجي على طول يخلي تسلي تختلف بالي صارف تعرف الشكل لازم تصرف خاطر يصرف الهدف عندك طبق عنك طريقة غريبة في جتانة سيرا ما قدامك ما حسن لفس الظهرك يكتب

يا مسألة تجد صعبة مشاعرنا مسددة ما كفرت شيء من علي كدا ألف ألف صار في خطرة طلعنا من الصورة وعرف لي عزهم من أدنى شاز ما سوي أقول لك ردي فر الناس يدوم فرتي اللي تخليني أحس أني ما مرتب كل تالي كسر هذا مصر رامي معطوب البير نين ما ردتوا مترون لنا اللي دي ماكو أي شيء فرقنا مخلينا نستمر وأبدا ما نغير وضعي تعبانة

تقول بلدي ما تشوف فرجي على طول يخليك سلبي تختلف بألف صرف تلف شكل لازم تصرف خاطر يصرف الهدف عندك طبق عنك طريقة غريبة في جتنا زير أمامك قدامك ما تحس نفس بظهرك يعتب عليك سبك لما كان يدرب عليك الأمان يختفي ماكو إشي يطفي النار تعتلك ولازم تصدق ما حد يقدر يجبر تقول قوانين فاشلة اللي ياخذوها الحمير يحكمونا حققتوا وتأكدتوا أن أصلهم طريقهم مشاعرهم دام انتظم بس ما تقدرون ولا تقولون الذي اكتشفتوا أخيرا الذي راح يكون ميصير ما تقول الذي ما تشوف رجي على طول يخليك تسري تختلف بألف صارف تألف الشكل لازم تصرف خاطر يصرف الهدف عندك طبق عنك طريقة غريبة فجأة تصير أمامك قدامك ما تحس نفس بظهرك يعتب عليك يشبك لو ما كان يدير بالك نين ما ردتو ما تراولنا إلنا الذي ماكو أشي فرحنا

حاولنا ألنا الذي ماكو أشيء فرقنا مخلينا نستمر وأبدا ما نغير وضعي طبعاً تخلق وراء أجرى القاضي تعجب قراري استغرب يريدني أغير أصمي أصيب المحكمة تخيلي كود تطور بدون تتخلى تسأل اسمك تمام تروح أخلاقك.